كدوشي في كل شيء مراتي في حنوكا هني رود هلالو كودشي في إلا نريشوت ليشتمش بعين إلا لنطان بالبال كده